ومني انزلاقة كلك من تغوصه ينابكسو تنقسكو تغوصه من غيختو تغوصه بكيو تخبك مغد سلاسك تنخنقل سلاسك سلاسك لني تغوصه يختو تنمني تماغمون أغيريتم كن كتي أغنالوني لاب بود لاترز لاب تماغمون أغساسك يخشي